0: إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاتقوا الله ما استطعتم وأطيعوا واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم قال الله تعالى إن للمتقين مفازا واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة المسبحات بالقدس وسلس بكم أيها المؤمنون قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا الله آمين يا قاضي الحاجة يا رب العالمين يا مجيب السائلين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخزل الكفر والمبتدعة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين وانصر عبادك المستشهدين في كل مكان يا الله يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد

قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان اللهم إنا نعوذ بك من نفسك. نعوذ بك من الله أكبر. Sure.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم انت السلام منك السلام اليك يعود السلام, فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنه دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا ارحم الراحمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, حمدا شاكرين حمدا ناعمين, حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد.
1: Baik pendengar, baru saya sama-sama kita mendengarkan rangkaian ibadah sholat Jumat yang di-share langsung dari Masjid Agung Kota Sibolga. Semoga bisa menjadi ibadah yang berkah dan berlipat ganda bagi kita semua di siang hari ini. Dan baiklah pendengar, kita akhiri siaran langsung sholat Jumat di siang hari ini. Saya Halis dan tim siaran Allah bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke studio Azizi.
2: Baik, terima kasih Halis yang sudah memandu jalannya acara siaran langsung sholat Jumat di Masjid Agung Kota Sibolga. Pendengar, itu tadi siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Kota Sibolga. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena di formasi pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Palet.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.